شوفلت لكي لما تيدي ما تسالي تيدي ما تدوز السوق شوفلت السمح المول جيما ديال كاراكونغو دراشي نسمي بشور موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد